إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أجركم عظيم في السماء، لأن آبائهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما السماء كذلك على الأرض. خبزنا كافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. خم بخريستوس يسوس بين تشويس
0: تسكي فلاسي مونتو كيريو كلينوتي
1: إنو بيون سو كيريي
0: بروس خومين سو متافوفو آمين.
2: الذي لا نتقبه نسألك أن تعطينا سلامك، أعطيتنا كل شيء، لا نعرف آخر سواك. اسم قدوس الذي نقول ردنا الخوف كشوكا، مر أنكم في تمتع خيراتك الذين احنا رؤوسهم تحت يدك، ارفعهم في السيرة زينوا بالفضائل، يستحقوا ملكوتك السموات مسرت بك الصخرة وقتلك إيريني باسي
1: كتب نظماتي يسوع.
2: أيها السيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام والمخلص المحيا، نفخ في وجه التلاميذ القديسين وسورة الحلقة لإقبال الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر ليهم، ومن أمسكتم عليهم مسك. الآن أيضا سيدنا نعمت الذي يعمل في كهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان الأرض، يغفر الخطايا ويفتح الرباطات لإسانة لمصالحك. أنا في إيدك أبي إخواتي ضعفي هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك في شيء بعلم غير علم بالفعل بقول كذا قلب سواء القلب. أنت كصالح حب البشر اللهم نعم لفرقتنا، باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبا قم رأتك المقدس أنت لهنا لك لك المجد الإكرام الآن وكل أوان ضدوك الآن.
3: أمين كري ليسون كري ليسون كري ليسون أمين للو يدو سابتري كي وكي أيوم نفماتي
1: كن كاي كي سوسي ونسوني ونامي
3: نوشي بولن قوي مجوب نشوي سيسوس بي خريستوس
1: سموني مو إن في عروما ربك نايم تكيريني أو إن سبتن بي كلاوس
3: ستيمون أون أينان كري ليسون كري ليسون
1: كري يبلغ يسون أمين اسمو إرو اسمو إرو استيمة تاني أكون يبلغن بي اسمو
2: بي خريستوس كريستوس بنوتي.
3: آمين
2: شو أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا السلام الله السلام وفلقة لك الملك والقوة المجدمين، اجعلنا يا رب مستحقين قد بالشكر. أبانا الذي في السماوات،
3: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي رد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد.
2: والآن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا لأن خلصنا يسوع المسيح شركة عطية مرة تكون مع جمعك.
4: انا براني بيوت نشيل ان ابن ابو مسواب ونوت نوت امين في اسماء روت ان جي افنوت بيوت بي بام توكراتور امين
2: ان جي بيوت من جنيس نشيل يسوس بخريستوس من شويس امين
4: في اسماء روت ان جي بي ابن ابو مسواب من باراكليتون امين مجدا واكراما من اكرام مجد للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدهور كلها امين. حسبنا يا رب مستحقين كل بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن على المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوة والمجد.
5: اخطيت سامحوني الله يحللكم. بشوي سنين بشوي سنين تسبحت الساعة الثالثة من نور البرك نقدم المسيح ملكنا والهنا نرجونا يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جمعنا امين.

0: الأقصاص يتم الفصل مشارة معلمنا معياري يوحنا الإنجيل البشير يتم إصدار بركاته على جميعنا آمين.
1: متجه المعز الروح القدس الذي سأرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزى، سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. أكنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب لأن آبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كنت تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غزن فيه لا يأتي بثمر ويقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل الانقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه أيضا فيكم.
0: مجد الله دائما أبدي آمين. نسجد لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت خلصتنا أمين روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن جدد في أحشائنا وقلب النقي نخلق يا الله روح مستقيمة جدد في أحشائي. لا تطرحني قدام وجهك روح قدوس، لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم المحيي روح النبوة العهد وروح القداسة العدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا من كل إنسان آت العالم ارحمنا.
2: آمين كأي كيستوس ونصونيون
0: آمين. أنت الله أنت الكرم الحقي الحامل عنقود الحياة، نسألك اذكرينا أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يمن فهمني طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين كأي كيستوس ونصونيون آمين.
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان الملك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة لهم، تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يوم مخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينين كأيك استوسيون استونيون آمين.
4: ما في هيكلك المقدس نحسب كالقيم في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
0: لك يا رب اسمعنا وارحمنا، خلنا خطايانا من كريليسون كريليسون كريليسون
2: كريليسون كريليسون
0: كريليسون كريليسون كريليسون
2: كريليسون كريليسون كريليسون
0: كريليسون كريليسون كريليسون
2: كريليسون كريليسون كريليسون
0: كريليسون كريليسون كريليسون
2: كريليسون كريليسون كريليسون
0: كريليسون كريليسون
2: كريليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء وأدم وأتن حمنا يا للآب دوت كل يستلوس قدوس حمنا يا رب لا يكوى تكون معنا لأننا لسنا معين في اشتائنا ودكاتنا سواك حلوة فأصبحنا عن سيئتنا لا تسعنا وبلدتنا سلامة بغير تفعلنا بمعرفة فعلنا بغير معرفة خفية والظاهرة بغفرنا من اسم قدوس الدعاء علينا كرحمتك يا رب ويس خطايانا
5: أمان الذي في السماوات
2: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين.
5: شوي سنينان تسبحت صلاة الساعة السادسة.

الله تعود فتح لنا شعبك يفرح بك يا ابن رب رحمتك يا فن قرصك رب الاله تكلم بالسلام لشعبك بسيرك يا رب خلاص وطريق جميل كل من تشاء يا رب خلق يده وسلك الحق من الله شكرا فاردنا تعطف من كل امين وسلك الطريق فتوض هذه المسلمين كل مسلم وسلك ورب الله مزبوط وظل العون على ونحن نعلم ما تفعل سبح ربك الشهيد

0: زوكساسيوس زوكساسيوس واسم بشارة معلمنا ماري متى بشير التمييز بتاع البركات وعلى جميع نانين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ودعون تحت المكيال، بل يدعون على المنارة في هدوء لكل من في البيت. هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أبيكم الذي في السماوات.
0: المجد لله دائما أبدين من تنوشتمكم بخريستوس بكيوتنا أغاثوس من أبماس وأبجاكيك سوتي من نينان يا من في اليوم السادس عشر سمرت على الصليب من أجل خطايا تجار على أبونا آدم في الفردوس مزق سب خطايا المسيح لأن كان سخط الله رب سمعنا اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت إليه واسمعنا أشياء وباكر وقت زور الكلام يقول فاسمع صوته وخلص نفسي بسلام
2: سبت لي كي وكي نفماتي
0: يا يسوع المسيح لأن سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة أحييت الميت بموتك لزو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل يا رب أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت فيها انقذ وقلنا من تاشة العمل هي ولي شهوات العالمين تذكر أحكامك السمائية كرأفتها
2: كينين كيائي كيستوسي ونستونيون آمين
0: إذ ليس لنا دلة ولا حق ولا معذرة من أجل كسر خطايانا فنحن بيك نتوسل إلا زول دمك يتلى العذراء كثيرة هي شفاعتك مقبولة عندها وخلصنا أيتها الأم الطهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند زورتي لأنه رحم مقارنة خلصت على المجاية كنقذنا فلتدركنا رأفاتك سريع لأننا قد تمسكنا جدا عندنا الله مخلصنا نجل مجد اسمك يا رب نجينا في الخطايا نجل اسمك القدوس
2: كينين كي كيستوسيون استونيون امين
3: صنع تخلصا في وسط الارض كلها المسيح لان عندما بسطت يديك طارتين على عضو الصليب فلذا كل الامم تصرخ الى المجد لك يا رب
2: ثبت في كي وكي نفماتي
4: نسجد لشخص غير فاسد ايها الصالح طلبينا ما في خطايانا ايها المسيح الهنا لانك ما شئت صرت انتصرت على الصليب لتنجي الذين قتلتهم عبودية العدو نصرف إليك ونشكرك لأنك مأت كل فرحنا يوم مخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
2: كينين كي كيستوسي ونستوني أونون آمين
5: أنت يا ممتلئنا ويا رتلاء العذراء نعظمك ملانا من قبل صليب ابنك إن هبط الجحيم وبطل الموت فما يتركون فرحنا واستحققنا الحياة الأبدية ونرنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير ما تمسيح لنا
6: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت لا يزول ولا معذرة ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت لا يزول بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت ولا يزول ولا معذرة ارحمنا مجد الآب والابن

0: روح القدس الآن وكل وين ده دور أمين. أيها أساس قدس حمنا، يا أساس قدس حمنا، يا أساس قدس حمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب أن يحفظهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب العين عقبة الباطنة عليك، لأن لك المجد والعزة وتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح، صار ربنا لك الملك والقوة والمجد أبد أمين. السلام ولكن أسألك أيها القديس الممتلئ مجدا للعذراء كل حين وقت إلى يوم المسيح، سعدي صلواتنا لابنك الحبيب، اغفر لنا خطايانا، السلام التي ولدت نور حقيقة المسيح لنا عذراء قديسة، اسأل الرب عنا اصنع رحمة من نفوسنا، اغفر لنا خطايانا، أيها عذراء مريم وقت إلى قديسة شفيعة من الجنس البشرية، اشفعي فينا المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا بغفران خطايانا، السلام لك أيها عذراء ملك حقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يتشفي على مؤتمر ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زوكساسيوس زوكساسيوس فاس بشاط معلمنا ماريلو البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا امين.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوه فاخذه معهم ودخل على انفراد مدينه تسمى بيت صيدا، فلما علم الجموع تبعوه فقبلهم وخدمهم على مغلوط الله والمحتاجين الى الشفاء شفاهم، وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه، فإننا هنا في موضع كفر، فقال لهم أعطوهم أنتم فيأكلوا، فقالوا لهم ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه، وكان نحو 5000 رجل، فقال للتلاميذ ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكئوا أجمعين، فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى للتلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة.
3: والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك المسيح ما أبيك الصالح والروح القدس لأنك تخلصتنا، يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية المسيح إلهنا ونجينا، فاليد نتوسلي قدامك يا رب قبلك، فاهمني تدخل تلبطي إلى حضرتك ككلمتك أحيني، يا من أسلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني الصالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكي إذا ما زغت من أحساناتك أقدم لك تسبيحة بغير فطور مشتاقا لبهك أفضل من كل شيء المسيح إلينا ومنجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلبية الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عنا الذين جبلتم بيديك، اظهر محبتك للبشر يا الصالح، نجي يا مخلص الشعب المتواضعين، لا تتركنا انقضاء ولا تسلمنا للدهر ولا تنقض احدك ولا تنزعنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديسة.
1: آمين.
4: لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال له لأن المصلوب معنا إلها متجسدا، ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: يا
3: من قبل إليه اعتراف لص على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: آمين.
5: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية، أما العالم فليفرح لقبول الخلاص، أما عشاي فتلتهب عند نظري لصلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
6: نعظمك يا أم النور الحقيقية ونمجدك يا أيتها العذراء القديسة وليت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل وكليل الشهداء، تهليل الصدقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نوم بالروح القدس رب المحن بسق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
7: سلك يا حمل الله يا حمل خطايا العالم.

اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

وفيك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. سترتنا وعنتنا وحوصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا.

ويسمع نوعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال في شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطأ

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم، نقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخفيين والظاهرين، انزل عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. نيزيس نونيف نمنتر نورين صهني مونا جسوك بكتوك تنبرشي شناني هوم يجني هوب نمنتشيلي نمجنتكم ترسل

بإيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي، فليكون محالين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم نظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس مع الليمنا ديسكورس وقديس أثناس الرسول والقديس بطرس خاتم شداريس الكهنة وقديس يوحنا زعيب الفم وقديس كيريلس وقديس باسيلس وقديس غراريس أفواه 318 مقتمين بنقي عن 150 قسطنطينية و 200 بافسس. فما أبينا المكرم الباب المعظم الباب الأنبت ودرس الثاني، فما حقارتي المبارك ملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن روح القدس الآن وكل أوان إلى ده.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من الرسالة الثالثة لمعلمنا يوحنا الرسول بركاته على جميعنا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما إن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذا حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما إنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء، الذين شهدوا محبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفيس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزأ علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم إن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على أحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الأخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم، وكان برنابا يريد أن يأخذ معهم يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهم من بنفيلية ولم يأتي معهم للعمل لا يأخذانه معهم، فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فأختار سيلة وخرج وقد استودع من الأخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيمساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الأخوة الذين في لسترا وأيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهما ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم العاشر من شهر أبيب المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي جميعا آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء الموافق 304 ميلادية استشهد القديس ثودروس أسقف الخمس مدن الغربية، رسمه البابا ثاؤونا البطريرك السادس عشر، وبعد سنة من سيامته أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، وأرسل واليا اسمه بيلاطس على أفريقيا وأعمالها، فسمع بأن هذا الأسقف يثبت المسيحيين على الإيمان، فاستحضره وأمره بأن يبخر للأوثان، فأجابه القديس: إني أبخر كل يوم لإله يسوع المسيح. فاغتاظ الوالي من جوابه وأمر بتعذيبه بعذابات قاسية، ولما لم يرجع عن إيمانه أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة شفاعته فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 15 للشهداء الموافق 299 ميلادية استشهد القديس ثودروس أسقف كرونسوس، وبعض النسوة وأميران اسم أحدهما لوكيوس والآخر ديفينيانوس، وذلك أنه لما وشى بالقديس لدى الأميرين المذكورين بأنه مسيحي بل ورئيس المسيحيين في كورنثوس، استحضراه وسألاه عن معتقده، فاعترف بأنه مسيحي فعذباه بالضرب، وكان يوبخهما على تركهما الإله الحقيقي وسجودهما للأوثان، فأمر بقطع لسانه فقطعوه وألقوه بعيدا، فأخذته امرأة مسيحية وناولته للقديس، فوضعه في مكانه وبقوة الله عاد صحيحا، وبدأ القديس يتكلم ويبين فساد عبادة الأوثان، فتعجب الحاضرون وآمن عدد كبير منهم، كما آمن الأمير لوكيوس، فاغتاظ ديفينيانوس وقتل القديس ثودروس وثلاث نسوة معه، فنالوا إكليل الشهادة بركة شفاعتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

ارتدته المعلمنا داود النبي الملك بركاته على جميعنا، موسى وهارون في كهنته، صموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم.

الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسان في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم إنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن إنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ وإذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته، وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكونوا لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في رسالة الكاثوليكون اللي اتقرت النهاردة بيقول لنا إن كان في واحد اسمه ديمتريوس، وديمتريوس ده للأسف كان إنسان شرير، بيقول إنه إزاي يقول حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يردون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. بعدين يقول لنا أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. يبقى هنا حاطت مبدأ أن لازم نكون نصنع الخير. الإنسان بتاع ربنا إنسان على صورة المسيح له المجد، والمسيح كان يقول يصنع خيرا. ما ينفعش يبقى واحد في الكنيسة زي ديمتريوس ده وهو في الكنيسة بس في الشر، يمنع الإخوة ويتريق على ده وعلى ده وعلى ده، لدرجة انه كان بيقول يهزي علينا على بولس الرسول، يعني يتريق عليه، يتكلم عليه كلام وحش. ليه؟ لأن الكتاب بيعلمنا ان من فضلة القلب يتكلم الايه؟ لسان. فاللي بيتكلم بحاجات وحشة، اللي بيكذب، اللي بيشتم، اللي بيمكر، ما اقدرش اقول انه ده بتاع ربنا، لانه قلبه في حاجات وحشة، وعشان كده بتطلع على لسانه وتصرفاته. فالبر أو صنع الخير أو صنع الحاجة الحلوة دي شرط من شروط ولاد ربنا. فأحيانا الناس تفكر أن أنا جوه الكنيسة حاجة وبره حاجة، لا، هنا هو تقول لا تتمثل بالإيه؟ بالشر. من يصنع الشر لم يرى الله، كلمة صعبة قوي، من يصنع الشر لم يرى الله، ومن يصنع الخير فهو من الله. من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر فهو إيه؟ لم يرى الله. ليه إحنا بنصنع الخير؟ لازم نصنع الخير لأننا في المسيح له المجد ساكن فينا بروح القدوس، ولما يكون ساكن فينا هو وعدنا بكده أن يسكن فينا، ولما يسكن فينا الداخل يبقى حسب المسيح، ما يبقاش حسب ايه؟ حسب الانسان الوحش الجزداني الشقي المخالف المتعب اللي ما بيعرفش المحبة، لا، يبقى حسب المسيح. فعشان كده تلاقوه برضو بيقول في البولس، يقول اني يعلم كده ويقول يقول ان الشريعة بتاعت العهد الجديد، يقول عهد جديد، لكن العهد الذي قطعه قطعته مع أبائكم. إيه بقى العهد الجديد ده؟ يقول يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم، أجعل نواميسي، النبوذ بتاع ربنا فين؟ في أذهانهم، وأكتبها على قلوبهم، أكتبها على قلوبهم. طب بعدين، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر خطأ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أجعل شريعتي في أذهانهم وأجعل نواميسي في قلوبهم، يعني طبعهم يتغير. احنا واحنا مع ربنا بنعيش مع ربنا طبعنا بيتغير، فيبقى قلبنا يتغير وفكرنا يتغير. ويقول لنا في كتاب مقدس كده، اما نحن فلنا فكر مين؟ المسيح. من كتر قرايتنا في الانجيل وكتر عمل الروح القدس في القراءه اللي بنقراها ده، يحببنا في المسيح ويكشف لينا عن السكة وجمال الطريق، جمال المحبة وجمال السلام وجمال الغفران، يورينا الناموس، فبالتالي يبقى الناموس بنحبه، والطبيعة بتاعتنا تتغير ونتنقى كل شوية. عشان كده لازم يكون في علاقة بالمسيح. ما ينفعش نتغير ونبقى حلوين ونبقى بتوع ربنا ومفيش علاقة بالمسيح. تقول لي ما أنا ببجي الكنيسة. لا، ما يكفيش أنك تكون بتجي الكنيسة، ولا يكفي أنك تكون بتخدم، لكن الموضوع علاقة شخصية بينك وبين مين؟ وبين المسيح. وانت في العلاقة الشخصية دي اللي بينك وبين المسيح خلال الصلاة وخلال حب محبتك للمسيح وخلال ان انت عايز تبقى زيه بتتغير. عشان كده يقول نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد المجد. صورة مين؟ صورة المسيح. يبقى احنا بنتغير طول ما بنشوف المسيح ونحب المسيح ونمسك في المسيح ونقرأ إنجيل المسيح ونشتاق إن إحنا نعمل زيه ونفهم كلام المسيح ونشتاق يبقى لنا نصيب في السماء. إحنا بنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد. يعني إيه كلمة مجد؟ المجد ده اللي هي صفات ربنا، طبيعة الله. فأنا وأنا بحب المسيح بيتغير لصورة المجد، يعني بيبقى فيها مجد المسيح، يعني طبيعة المسيح، طبيعة المسيح. كل شوية ألاقي نفسي بتغير. بعد ما كنت بتنرفز كتير ألاقي إيه؟ هديت شوية في شوية وبالي طول وبقيت أحتمل لقصادي. بعد ما كان بدين وبتكلم على الغير بطريقة وحشة ألاقي قلبي ابتدى يتضع شوية ويعرف ان ايه، ان كلنا اخطاء. وشوية في شوية احب شديد حد لاني حاسس ان ده اخويا او دي اختي واتكلم عليه ليه، ده انا عايز ايه ابقى معاه واسنده. وشوية بشوية بشوية يبقى فينا البر بتاع مين؟ بر المسيح وطبيعة المسيح. عشان كده مهم جدا ان احنا يكون لنا علاقة شخصية بالمسيح في المخدع بتاعنا. أقف قصاده. مزمور جميل يقول باكر يا رب تسمع صوتي، باكر بالغداة يا رب أقف أمامك وإيه وتراني. تنسكب النعمة وإحنا واقفين قصاده، في نعمة بتنسكب علينا، نعمة الروح القدس. وأنا بصلي مزمور ورا مزمور ورا القطع ورا الإنجيل ورا كريا ليسون وأقول له يا رب عايز أبقى زيك، عايز يا رب يبقى فيها خطايا وحشة أنا مش عايزها، عايز يبقى فيها طبيعتك. أبص ألاقي نفسي قلبي بإيه بينسكب الروح القدس فيه، وأنا بستقبل نعمة ربنا في قلبي. عشان كده الناس اللي تقول بنصلي وإحنا بنجري في الشارع في الشغل، أقول ما يكفيش، لازم تقف قصاده علشان تاخد نعم، ولازم تركز. عشان كده قال ادخل مخدعك واغلق ايه، يعني اغلق بابك، يعني صلي بتركيز حواسك، بابك دي عينك وودنك وفكرك اللي بيشد، لازم تقف في تركيز. تقول لي طب ما الصلاة دي وحشة. لا، مش وحشة انك تصلي وانت في الاتوبيس او ترفع قلبك، بس ما فيهاش الكفاية، ما فيهاش الكفاية. ولازم تقعد وتقرأ الاصحاح وانت بتقرأ، مش عشان المسابقة بس. ساعات دلوقتي في مسابقات ونهضات كتيرة للانجيل، وناس بتدخل المسابقات دي وتطلع الأول والتاني والتالت وتاخد جوائز، بس مش ده الإنجيل معمول عشان كده. ده الإنجيل معمول عشان أقراه وينغرس في قلبي. عشان كده يقول لنا إيه؟ الكلمة المغروسة في قلوبكم. خلي بالكوا كلمة ينغرس دي يعني يدخل جوه أعماقي. عشان كده وانت بتقرأ ممكن تقرأ الباراجراف الواحد أو الحتة الواحدة أو الأصحاح الواحد مرتين ثلاثة، تقرأ تاني وتالت، لما يسهل عليك في القراية وتحاول تفهم هو بيقول إيه، يقصد إيه، ويعجبك حتة في الإنجيل أو آية أو موقف أو حاجة من اللي بيعملها المسيح فتفرح بيها، وتلاقي نفسك اشتهيت إنك تعمل كده، أو حبب المسيح اللي عمل كده، أو لقي بقى لك أشواق روحية، وبالتالي لما يبقى لك أشواق روحية تبص تلاقي نفسك الله يدهالك، لأن بيقول يعطيك الرب حسب إيه؟ قلبك. وتصبح تاني يوم في الشغل ولا في البيت عايز تنفذ اللي قريته، تقول أنا ضعيف ومش قادر، وحتى لو ما قدرتش تنفذه بتروح زعلان من نفسك وتقول يا رب قويني بكرة. فماشي في السكة مع المسيح، وانت ماشي كده بتجاهد الله يبصلك فيديك البر، البر بتاعه هو مش بتاعك انت، يديك الفضائل، يديك النعمة، يديك الأشواق الحلوة، ويديك التصرفات الحلوة، ويغير طبيعتك من جوه. يبقى الموضوع تغيير طبيعة، الله يغير طبيعة. هو متعهدنا، قال دي أنا إيه أعمل معهم العهد ده، أني هكتب. مين لا يكتب؟ هو لا يكتب. هكتب شريعتي في أذهانهم ونواميسي فين؟ في قلوبهم. عارفين لما في العهد القديم طلع موسى النبي وربنا بأصبعه كتب على إيه؟ لو حي الإيه؟ الحجر. بس العهد الجديد مش لوحين حجر، العهد الجديد عهد مكتوب على قلوبنا وعلى في أذهاننا من جوه، بحيث تبقى طبيعتي كده. في واحد تقول له اكذب يا فلان يقولك ما اقدرش اكذب، تقول له ليه ما تقدرش تكذب؟ يقولك ما تعودتش وما اقدرش، واحس ان ايه ربنا يزعل مني وما اقدرش اعمل كده. ما يقدرش يشتم. ليه؟ لانه اللي ناموس المسيح في قلبه وشريعة المسيح فين؟ في ذهنه، وحياته بقت كده. ولو جاله فكر وحش بغير كده تلاقيه بقى زعلان، ولا رب ايه ابعد عني ده. في ناس ما تهمهاش، ممكن تدين براحتها وتنم براحتها وتكذب براحتها، ولما تزنق تلف وتدور وتعمل اي حاجة. لا، ايه ده؟ ما يعرفش ربنا لسه ما يعرفش ربنا. عشان كده اللي بيفعل يصنع الشر لم يرى الله، ما شافوش لسه، ما عرفوش. الذي يصنع الشر لم يرى الله، اللي بيعمل مقلب في غيره، اللي بيحسد غيره، اللي بيكره غيره لم يرى الله، واللي بيصنع الخير هو من الله. إذن صنع الخير حاجة مهمة جدا. عشان كده كنيستنا بتقول مش إيمان بس، بتقول إيمان وإيه؟ وأعمال. ما ينفعش واحد يقول أنا عندي إيمان تقول له طب وريني إيمانك كده بأعمالك. لو أنت عندك إيمان بجد يبقى لازم في إيه؟ في أعمال. أرني بإيه؟ أعمالك، إيمانك بأعمالك. لو أنت قلت أنا ما

في ايه من المسيح البار؟ هل انا زيه ولا لا؟ انا بتمثل بيه ولا لا؟ هنا يكون ليا ايه؟ اكون زي المسيح. فاذا كل من يصنع البر، من لا يصنع كل آية تانية، نقول الآية تانية عشان إيه نقولها بالضبط. يقول كده: لأن من يصنع الخير فهو من الله. يبقى من يصنع الخير هو من الله. لأن من يصنع الخير فهو لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. نقولها مع بعض: لأن من يصنع الخير هو إيه؟ فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. نقولها تاني: لأن من يصنع، نقول يا أولاد مع بعض: لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. كمان مرة: لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. ربنا يدينا كلنا نصنع خير ونكون زيه، ويكون لينا كده فخر ان احنا ولاد المسيح بجد. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأبد الأبد كلها. امين.

0: صوفيا صبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسوليه نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة.
1: صلوا من أجل

0: السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول
1: يا رب ارحم
2: بمسرتك يا الله. املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس من كل غش من كل ريان ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
3: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة ولا شرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل له حقا ذي الحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الإله الحق الكائن وقبل الدور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات.

الذي يقف حولك الشاربين والممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس بالحقيقة يهرب إلى هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا بفردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا للانقضاء بالدعاهتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

بواسطة الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا

ثالث وصاعد لسعود جلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوم المجازاة هذا الذي يأتي فيه اليدين المسكونتا بالعدل ويجازي كل واحد فواحد.

0: يا رب عمري ابنك الوحيد أن أشترك في تسكى القديسيك. تفضل يا رب أن تسكو جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. بين الأقهار وسائل بالأنبياء الرسل البشرين الإنجيلين الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما أريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق سابق الشهيد قديس صفنوس الشمس والشهداء نازل انجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس سؤدوسيوس والقديس سؤفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس فاسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرميني والسلسومية والثمنتاشر المجتمعين بنيقيا والمئة والخمسين في مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لبس الصليب وأبانا أنبا أحنس القموس وأبانا أنبا بيشو البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أنبا بولا التموهي وحسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع والأربعين شهيدا شبشهات والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كملقس أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا إسزيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وأبانا أنبا برامس كل فيم وجيز أبونا مخائيل البحيري تلميذه وأبانا البابا كيرلوس السادس وأبانا شدياكون حبيب قرقز وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم طلبتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا
1: القارئون فليكونوا أسماء بين البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نيح نفسهم أجمعين.

إلى كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا. تفضل يا رب أن تذكر نفس أبينا المتنيح القمص بطرس جيد، وأيضا نفوس عبيدك المرحومة يوستينا وحيد والمرحومة رحيل ويلسون، نيحهم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولهم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعل

بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية الظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله.

في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا خيم في خريستوس

0: حللنا حلل كل شعبك عقله وخوفه منكم يا رب العالمين. سلامة كنيستك الواحد العالمين. اذكر أبونا الأب البطريرك مرضى أشفيهم والحزان عزيهم صغير كل فرعون. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: على استحقان ومع روحك أن ننصد بخوف.

0: القديس المبارك رب يسوع المسيح الله القدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس امين.
0: كيرين ابوسي.

0: اعترف النفس الأخيرة أن هذا هو الجسد الوحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بمطي أسلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لطرف مطعيه يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول بإستحقاقه من هذه الأسرار الطاهرة السمائية يا رب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل، ودي المعجزة الشهيرة جدا اللي في أصحاح 3، لما معلمنا بطرس الرسول ويوحنا الحبيب كانوا داخلين الهيكل، وكان على باب الهيكل اللي اسمه الجميل راجل أعرج، والراجل ده كان اتولد كده من بطن أمه أعرج، وكانوا بيحملوه كل يوم ويحطوه عند باب الهيكل الجميل اللي اسمه الجميل يعني. ده اللي بيقوله الكتاب المقدس، يقول وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. الراجل ده لما لقى معلمنا بطرس الرسول ومعلمنا بطرس يوحنا الرسول داخلين، عايز ياخد منهم صدقة، فيقول كده: فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. قال لهم ادوني صدقة، ادوني أي حاجة. فيقول بعد كده: فتفرس فيه بطرس. القديس بطرس بص له بصة كده ويتأمله كده، هو بيتأمل فيه مع القديس يوحنا، وبصوا له كده وبعدين قالوا له: بص لنا. يبدو كان عايز يقول له: بص أنا ما عنديش حاجة عشان أديها لك، بس بص لنا، ما عنديش حاجة مادية فلوس أو كده أديها لك، لكن بص لنا في حاجة تانية هديها لك. فيقول: فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا، الراجل لسه منتظر يمد ايديهم في جيب او حاجه يطلع فلوس ان ياخذ منهما شيئا. فقال بطرس الرسول قال له: ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي فاياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وفعلا الراجل قام وابتدى ينط ويتنطط رغم انه ما مشيش طول عمره، وحصلت المعجزه. عايزين هنا هو نتأمل في حاجة عجيبة جدا، ان القديس بطرس نفسيته ايه وفكره ايه عن نفسه، وهو انسان فقير صياد، يمكن حد كان بيعوله في الوقت دوت، لانه لا معاه فلوس ولا معاه غيره، وهو في الهيكل كده في اورشليم صيد السمك، اذا كان معاه قرشنتين صرفهم ولا معاه حاجة على القد، لكن فكره ايه في نفسه؟ فكره في نفسه ان له حاجة كبيرة قوي، صحيح ما معيش لا ذهب ولا فضة، بس ليا حاجة تانية، معايا حاجة تانية. الذي لي في اياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. له الايمان ان المسيح بيهتم بيه، وان المسيح قوته عظيمة معاه، وانه بيستجيب له، وانه مستعد لما يطلب منه يقول له المسيح له المجد، يستجيب ويشفي الراجل ده ويتمجد المسيح في الراجل ده. عنده ثقة وقوة وإيمان عظيم. دي حاجة حلوة تعلمنا إن إحنا وإحنا ماشيين طول النهار، هل حاسين إن إحنا لينا المسيح، إيماننا بالمسيح وثقتنا فيه وإحساسنا إنه بيدبر حياتنا، وإنه يقدر يتدخل في حياتنا لما نطلب منه، وإنه يستجيبنا، وإنه محبته معانا متابعانا لحظة بلحظة. ماشي معلمنا بطرس الرسول وجوه قلب المسيح وفكره، حاسس المسيح متابعه معاه خطوة بخطوة وإنه يستجيب له. يا ريت يبقى عندنا الإحساسات ديت، زي ما قال بعد كده، اتقال في الإنجيل: فقراء ولكن نغني كثيرين، نحن لنا الاسم العظيم، اسم ربنا يسوع المسيح اللي يعمل كتير أوي في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح الرابع آية 9 بيقول: وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. هنا بيتكلم عن نزول المسيح للمجد للجحيم بعد الصليب عشان يحرر النفوس اللي كان قابض عليها الشيطان ويديها الحرية ويفك قيودها، لأنه على الصليب المسيح غالب، وعشان هو غالب قدر ان هو بقوته ينزل الى الجحيم ويحرر تلك النفوس. فبيقول انه اللي نزل للجحيم بقوة وعظمة ايضا قادر ان هو يصعد، وصعد فعلا للسماء، وده عن صعود المسيح. صعد للسماء فوق جميع السماوات عشان يملأ الكل. يملأ الكل معناها انه يبعت لنا الروح القدس فنمتلئ من نعم الله الكثيرة. فالصعود يساوي نصرة، نصرة المسيح وقوته، وبالتالي المسيح له المجد جلس عن يمين الآب وأرسل لنا الروح القدس. المسيح له المجد جلس عن يمين الله، بمعنى اليمين بمعنى انه له سلطان وله كرامة عظيمة جدا اليمين، وله قوة يمين الآب. وإذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. طبعا لما مضى للسماء المسيح له المجد مضى ومعاه جسد بشريتنا، فدي كرامة لنا إحنا، لأنه هو له الكرامة من قبل التجسد، هو الإبن الوحيد وله المجد. لكن هنا بقت البشرية خدت كرامة عظيمة جدا، والمسيح له المجد هو البكورة بتاعتنا، لأن كلنا هيكون لنا نفس هذا المصير، إن إحنا نصعد للسماء ويبقى لنا مكان في السماء. فمضى إلى السماء، يقول ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. هنا بيتكلم على الصعود ازاي كان في كرامة عظيمة جدا، ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. قوات مخضعة له دي فيها إشارة للشيطان اللي بقى مهزوم وخاضع له وما بقالوش سلطان. الشيطان هو رئيس الهواء، مملكة الهواء، ما بقالوش سلطان، والمسيح طالع بجسدنا. هنا هو الشيطان مخضع وتحت الأقدام المسيح له المجد، وإحنا أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا النصيب الصالح، إن إحنا نبقى ثابتين في المسيح عشان نصعد. من الآن يكون قلوبنا وعقولنا زي ما بيقول في القداس الإلهي: أين هي قلوبكم؟ نقول هي عند الرب. وفي النهاية خالص المسيح له المجد هيجي وياخدنا تاني عشان نكون في السماء معاه إلى الأبد، ونكون معه ونملك معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى. في الرسالة دي أو في الكنز ده بيقول: هذه وصيتي، وصية ربنا لينا، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصيته، ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. في كلمات هذه الكلمات النعمة دي الوحي الإلهي بيقول لنا إن إحنا لازم نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. لاحظ هنا إن الإيمان مركز على شخص اللي هو شخص المسيح. نؤمن بيه أو باسم ابنه معناه إن شخص المسيح نفسه. أؤمن بيه في إيه؟ أؤمن بيه كل حاجة قالها، كل شخصه ذات نفسه، صفاته إن هو ابن الله، وإن هو قادر، وإن هو محب، وإن هو فداني، كل ما يتعلق به شخصه. وهذا الشخصية العظيمة ابن الله القدوس هو اللي هيقودني ويقودني للحياة الأبدية. فهسمع وصيته، نحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية، كل وصاياه، واللي يحفظ وصاياه يثبت فيه، وكده بقى أنا ثابت فيه وأقدر أعرف الطريق للسماء وأقدر أمشي معاه وأتبعه. يثبت فيه وهو فيه، المسيح هو الطريق. فده ضروري جدا إن احنا نعمله. في العهد القديم رغم إن موسى نبي، وبالنسبة للمسيح لا مقارنة بين موسى وبين المسيح له المجد، لكن موسى كان عنده مهمة عظيمة، وهي أنه يقود الشعب من العبودية ويمشي بيهم من أرض مصر ويعبر بيهم البحر الأحمر ويعدي بيهم ويدخل أرض كنعان اللي هي رمز للسماء. علشان كده نلاقي في العهد القديم إن في سفر الخروج بيقول ربنا كده، قال لموسى: أنا هجيلك يا موسى في ظلام السحاب عشان الشعب يسمعني وأنا بكلمك كده، بيكلمه فم الفم، كلم يتكلم معاه، والناس قاعدين بيسمعوا كلام الله مع موسى، فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. يا رب ده يؤمنوا بشخص موسى؟ قال آه، مثل موسى ده رمز لشخص المسيح، وده اللي هيقودهم للطريق، ولو مش وراه في كل حاجة أنا بقولها له هم هيوصلوا لإيه؟ لأرض كنعان اللي ترمز للسماء. فأنا أقصد إن يتعلموا هذا الدرس، إن هم كمان الشعب اللي جاي بعد كده يؤمن بالمسيح زي ما آمنوا في العهد القديم بموسى عشان يقودهم. شخص المسيح لازم يتآمن بيه، لأنه ده اللي هيقودنا في كل كلمة وكل حرف قالها، وهيقودنا للسماء ويصعدنا، أصعدنا إلى أبيه، ويكون مكاننا معاه مع أبيه فوق، وهيجي وياخدنا حتى ما نكون معه إلى الأبد. حيث أكون أنا، المسيح قال كده، هناك يكون خادمي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: choice. If not, even the creator, if you have been choice, oh, open note, you open so tiri, so, oh, be a Christos, نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: نطلب لكي يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا مصالح النافعات، فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة.

0: Eber Rabbina ulenu mukhallisna. يسوع المسيح نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين ركضوا وابائنا واخواتنا.
1: وهنا بنا واخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ البدء، ابائنا القديسين رؤساء الاساقفه، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القصص، وإخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان، وأبائنا العلمانيين، وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، وعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمتك مواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها يا رب نيح واغفر لهم، فإنه ليس أحد طائر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
2: يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه اليوم بغير خطيه. مبارك انت يا رب اله ابانا مزير بركه واسمك القدوس من له مجد الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكلنا عليك، لان يا يعني كره رجائك، لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء الارض كلها، وانت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى الابد امين. مبارك انت رب علمني عدلك، مبارك انت رب فهمني حقوقك، مبارك انت رب عن اللي برك. يا رب رحمتك دائمه الى الابد. اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فان اخطات اليك. يا رب التجأت اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت والهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد يا الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء إلى أبد الأبد أمين. جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات تحقق في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لم يتلذذ دم العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لم يتلذذ صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لم يتلذذ قوم من الاموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك القديس المتنم مجدنا العذراء كل حين ولدة الإله أم المسيح. اسأل صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
3: السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس. اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
2: ايتها العذراء مريم والده الاله القديسه شفيها الامين الجنس البشريه، اشفع فينا امام المسيح الذي ولدته لكنام لنا غفران خطايانا.
3: السلام لك يا ترى عذراء الملك حقانية السلام الفخر جنسنا وياتنا عمان وإيل، نسألك اذكرنا يا تف شفاء المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: شويس يسوس بخيرس انت في كان النوبي نانيبوت
1: ربسلتي لماريا محني فو ابصالي بشوسا وينال من بس مريت سبن مفاريا قول
0: لا تفريتي تفقو سنجي ضابط خم بيبسا المجس ويرا

0: Me vol khem be ke vos o siet sot bna romata.
1: Shirini oti varsi nusore min elisi ni shir shoshanti ben gersen evguman imenu yer.
0: Tinti oari ben me vote varusati set in ot narim ben chosis be Christus tifken in no bena nevot.
1: Shesh ben archien giros o erat peram nusem bem sumbi ben tokrat o reshim shim misri oti.
2: Michael baby hui ta Gabriel baby ma esna. Rafael baby ma shamt katabti tizriyes.
1: Suriel sadak yel sarasin mnani nere shroini sawa tum beniso.
2: Yuvini serafin nizin sronasim shesiniko peftun zona somato shamarba yeminzeo.
1: Bego teftun beriz besirasin teklesiyel shorbin misit metot mukroshi vores goche vore goimo.
2: Javios o theos ni choni matalechu agios isirus ni dan kotufshu maim donno.
1: Agios asanatos ismi antike klirer marina malayinen nine. Ninti kirini o em sotim bitle o. Iza makola liluye et baomi samoi o an kairin kudus emin liluye el magdi o aile dahne.
2: فينا أيها الأساك الملكية والطغمات السمائية يغفر لنا خطايانا.
1: انزعوا من قلوبكم الشري والظنون الخداعية التي تظلم العقل.
0: فهموا بتأمل المعجزات العالية التي لابين الطوباوي سيد العظم أم بنطنيوس.
1: هذا الذي صار لنا مرشدا وأمينا خلاص ودعانا بفرح إلى الحياة الأبدية.
0: فخر فضائله أعطى الفرح لنفوسنا مثل العنبر المزهر في الفردوس.
1: فلنثبت بالحقيقة في الإيمان المستقيم الذي العظيم أم بنطونيوس صارخين قائلين.
0: طلبت فوجدت سألت فأخذت قرعت وأؤمن أنه سيفتح لي.
1: سلام لأبينا أم بنطونيوس مصباح الرهبة ناي. سلام لأبينا أم باب العب حبيب بالمسيح.
0: طلب من الرب يعني سيد الأب والمحبة لدوما أم بنطونيوس وأم باب العب يغفر لنا خطايانا.
1: شوف ينسو أرسوم سرقن خيمة شوسي سرخين خيط ووشي سنبسرين سو توكو سنمبر سنسنسين بين.
0: ماتي هم في طاري ماس في بن سوتير ناغاس تفول النخي سيب الهارون تفسمن رين تفهيريني.
1: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي السالم فخري جنسينا ولدت لنا إيمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: شي سمو نعظمك من الروح حقيقي ومجدك تعالى عذراء القديسة والدة الليلة لأنك ولدت المخلص العالم تخلص نفسنا نجد لك يا سيد الملك المسيح فخر الرسل كليل الشدات أهليل السدوكين سبتك الناس غفر خطايا نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إلي ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي بين الأموات في اليوم الثالث كما بالكتب وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس من كين كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات

0: إيه
1: أيها السيد
0: صورة
1: الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسي صلاته المكرمين قائلا إن أنبياءنا أبرارا كثيرين اشتهوني وما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبق

0: أعطيت سرورا لقلبي، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم.
1: إلى الأبد آمين.
0: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم، إن من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه.
1: والمجد لله دائما.
2: يا أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لله. إن بخريستوس أسوس بين شوي.
3: أسكيب خلاص يمون تكرو كلناتيه.
1: إن بيون سو كيريه.
3: روس خمين سيوم تبوه. أمين.
2: إيريني باسي.
1: إذن الله يسوع.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطيانا من قبل آلامه مخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين في الأطهار وكلهم بالروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسك تموها عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا نعم تعزين يعمل في كهنوت من كبرس الأطهار في كنيستك المقدسة في كل زمان يغفر الخطايا ورحمة الذنوب. نسأل أنه المصالحة مع بيدك آبائي إخواتي وضعفي هؤلاء المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، واقطع عنا يا رب كل رباطات خطيانا. كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم، جزء القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس. أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح، أنت يا رب محب للبشر. اللهم إنما علينا بغفران خطيئنا، باركنا، طهرنا، حللنا حال كل شعبك، ملأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة. المجد والكرم والعزة والسجود طالبك مع بك الصنم ساوي لك الآن وكل أوان ظهر دور كلها.

0: Que
1: وبركة قديس أشعياء الإسقيطي، وبركة كل قديسي هذا اليوم، بركاتهم المقدسة، نعمتهم، قوتهم، محبتهم، وهبتهم، فلتكن معي معكم يا أبائي إخوتي، أمين بإخريستوس بنودي.
0: آمين ساشوبي.
1: أيها المسيح إلهنا، يا ملك السلام، أعطينا يا رب سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمان وإيد إلهنا، اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة الموت وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
0: مع روحك أيضا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع الكنز بتاع النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين. في الرسالة دي في أصحاح 10 بيقول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. هنا بيقول لنا ويصف لنا ازاي هندخل الاقداس، ازاي هنوصل السماء، وبعدين يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا. طريق كرسه بدم يسوع، يعني ايه؟ بالصليب، يعني من خلال موت المسيح. يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا، حيا يعني الطريق ده فعال ومستمر على طول بحياة يسوع اللي فيها انذبح يسوع، اللي مازال حي ومازال صليب ومؤثر إلى الآن، وألامه مش ممكن تتنسي، ولكن يحتفظ بهذه الألمات وهذه الجراحات تفعل مفعولها فينا على الدوام. ويقول بالحجاب أي جسده، يعني إذا كان الحجاب كان في العهد القديم بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، فهنا الحجاب ده انشأ عند موت السيد المسيح على الصليب. فهنا بموت المسيح وبألماته وذبيحته الحجاب اللي كان فاصل خلاص انتهى، وبقينا انفتحنا على الأقداس. يقول وكم يقول وكاهن عظيم على بيت الله. المسيح كاهن وذبيحة في نفس الوقت. هنا ناخد بالنا ان بالصليب، من خلال الصليب أمكن الصعود، صعود المسيح وصعودنا نحن أيضا للسماء. بعد كده الآية اللي بعدها بيقول نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، يعني ما يكفيش إن المسيح كرس الطريق، لازم أنا أتقدم لي دور بقلب صادق في يقين إيمان. عندي إيمان، طب الإيمان ده يبان إزاي؟ أتقدم. يعني إيه أتقدم؟ يعني علي عمل، يعني أتبع وصايا المسيح، يعني أسمع كلامه. وبعد كده يقول كمان مرشوش قلوبنا من ضمير طاهر، يبقى في توبة وفي نقاوة. بنقي نفسي باستمرار المسيح اللي بينقيني طبعا، بس أنا بقدم توبة. مغتسل أجسادنا بماء نقي، دي تعبر عن المعمودية. الحقيقة أن علينا دور، دي حاجة مهمة قوي، ممكن نلاقي فيها إشارة ليها في العهد القديم، أيام شمشون لما جه رجل الله أو ملاك الله في شكل رجل لأمه وقال لها لا تشربي خمر ولا مسكر، وان الصبي هيبقى نذير. علشان يطلع هذا الصبي يبقى ابن ربنا لازم تعملي كده، هديكي ابن بس تعملي كده. وهي بإيمان سمعت الكلام. وبعدين ابوه لما سمع فعايز يشوف رجل الله ده تاني اللي جه يكلم مراته. فلما صلى جه رجل الله فقال لهم نفس الكلام، لكن حصل حاجة غريبة ليها إشارة للصعود. الحاجة دي إيه؟ إنه قالوا له لرجل الله اللي هو ملاك الله، اللي هو كان ظهور للمسيح، اللي هو المجد، يعتبر ظهور للمسيح، إحنا عايزين نعمل لك جدي ما عايز ياكله. قال لهم لأ، ممكن تعمله ذبيحة، تقدمه ذبيحة. فقدموا ذبيحة، حطوها على الصخرة، وبعدين في اللهيب بتاع الذبيحة فجأة الملاك دخل جوه اللهيب وصعد للسماء مع اللهيب بتاع الذبيحة. فدي ليه إشارة؟ الذبيحة مرتبطة بالصعود. الملاك اللي كان يرمز لله أو يشير لله الابن الوحيد الجنس المسيح له المجد صعد مع الذبيحة. ارتباط الذبيحة بالإيه؟ بالصعود. والصعود ده سعودي أنا كمان، لأن أنا كمان أصعدني لفوق. بس كان لازم هم ياخدوا بالهم من التنبيهات بتاعة رجل الله أو بتاعة الملاك أو بتاعة المسيح له المجد اللي ظهر لهم الأقنوم الثاني، إن هم ما تشربش أم خمر ولا مسكر وما إلى ذلك. وأنا كمان المفروض أنا أبقى المسيح كرس الطريق، بس أنا بإيمان وثقة أطاوع حتى ما تتم المواعيد ويكون لي أنا كمان مكان في السماء مع المسيح.
وأصعد معاه، ما هو أصعدني معاه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أصعدنا معاه وبقالي مكان فوق عشان أبقى صاعد بفكري وبقلبي وأنعم بالسماوات. لازم إن أنا بإيمان أطوع المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أبائنا أعمال الرسل، أبائنا الرسل الأطهار، أصحاح الخامس. بيقول فيه آية 15 و16: واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى. هنا ابتدت الناس تسمع عن المسيح والكرازة بالمسيح، لو المجد ابتدت تنتشر والمسيحية ابتدت تنمو، ملكوت الله وملكوت العظيم والكنيسة تكبر. فاجتمعوا من المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى معذبين أرواح النجسة. يقول يكمل يقول: وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم من شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة، بقوا غيرانين جدا. والغيرة دي والحسد ده في طبعهم من قبل كده مع المسيح، كان في غيرة وحسد، أسلموه حسد. ويكمل يقول لنا: فألقوا أيديهم على الرسل، مسكوا الرسل قبضوا عليهم ووضعوهم في حبس العامة، في حبس. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. هي أنا عايز أقف قدام إن ملاك الرب في الليل يقف بيهم ويفتح أبواب السجن ويقول لهم ويخرجهم ويقول لهم: انت عندكم مهمة كبيرة جدا، كل ده ما يسويش حاجة انهم يحبسوك او يعملوا اي حاجة زي كده، هو دي مضايقات بسيطة جدا ما تسويش حاجة، لكن الرسالة المهمة جدا بتاعتكم ان انتوا تقفوا وتكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ليه بقى؟ لان هذا الكلام اللي انتوا بتقولوه هيترتب عليه حياة الناس وخلاص الناس وأبدية الناس. قد إيه الكرازة مهمة جدا. طب والمضايقات بتاعتهم والمحاكمات بتاعتهم هتقول ليكم شهادة وتجيب نتيجة أكتر في الكرازة. طب ومضايقاتهم لينا هسندكم أنا، زي ما قال إن شعر مرؤوسكم لا تهلك، بدليل إن هو فتح ليهم أبواب السجن الملاك وخرجهم وقال لهم ما تخافوش. فهنا الكرازة بالإنجيل حتى ما الناس تخلص لإخواتنا والحبايبنا وللناس المساكين اللي معرفتهم عن المسيح ضئيلة، ما عرفوش المسيح. الخدمة اللي احنا بنعملها في الكنيسة حاجة مهمة جدا، خلاص كل نفس من حبايبنا دي حاجة مهمة جدا. الملاك بيقول لهم اذهبوا قفوا كما لو كان على سبيل الأمر كل واحد يخدم، مش نوع من التفضل. اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يا ريت نقدر هذه الرسالة العظيمة ونكرز لإخواتنا ولأولادنا ولحبايبنا من أجل خلاص نفوسهم ومن أجل الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية عظيمة جدا وتستحق إن يتعب من أجلها الخدام، حتى لو حصل إيه من أتعاب وأوجاع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر أرميا النبي، بيقول فيه: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه. بمعنى أن الإنسان مش ممكن يقدر يرسم طريقه ويمشي فيه زي ما هو مخطط له أو زي ما هو عايز، مش ممكن، لأن الإنسان قاصر وما يعرفش الظروف اللي بتحصل كل يوم وما يعرفش إيه مخبيه المستقبل. فبيقول كده صراحة: ليس الإنسان يمشي أن يهدي خطواته، لازم مع الأحداث اللي بتحصل دي ربنا يهدي خطواتي، يخليني أتفادى أحداث معينة أو أدخل في حاجات معينة أو في تدابير معينة. الله له خطة في حياة الإنسان، والطريق اللي بيرسمه هو الله، يرسم لكل إنسان طريقه وإزاي خلاصه، طريق خلاصه يرسمه له ربنا ويدبره له ربنا مش الإنسان. أحيانا الناس تفكر في طرق إزاي يكسب أو يعيش في الأرض في الأمور الأرضية، ويخطط ويتكتك ويدبر، ورغم هذا ما يقدرش يهدي نفسه. ما بالنا الأمور الروحية والناس اللي بتدور على خلاص نفسها، الله بيدبر خلاصنا. عشان كده لابد من القيادة، قيادة الله لنا، وده بيتم بروح الله القدوس اللي ادهولنا. روح الله اللي ادهولنا قال لا أترككم يتامى، أديكم الروح القدس يعلم، يرشد، يبكت، يفهم الإنسان حاجات كتيرة، ينير، يعلن. فالروح القدس ده هو العطية الكبرى اللي يرشدنا فيها ربنا. فاللي بينقادوا بروح الله يقول لنا هم دول بقى أولئك أبناء الله. يبقى أنا ابن لله، لازم تنقاد بروح الله. طب هيقابلني في السكة مصاعب كتير، لا ما تخافش، ربنا عارف ان هذه المصاعب اللي بتقابلك عارف ازاي ينقذك منها وازاي يحولها للخير، واداك الروح القدس عشان يتعامل مع هذه المصاعب. احيانا ما نظنه ان هو في مصلحتنا ما يكونش في مصلحتنا، وما نظنه ان هو ضد لينا ويعطلنا ما يكونش ده اللي يعطلنا. فالمهم هي هنا القيادة بالروح، ودي عايزة الروح القدس، صلوات بالروح القدس دايما. عشان كده بيقول مبارك الرب، بيبارك ربنا يعني بيشكره وبيمدح ربنا واللي بيعمله ربنا، بيستعجب منه يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا، كأنه شايلني وماشي بيا كده. وكلمة إله خلصني يعني اللي بيخلصنا. عشان كده مش عايزين نزعل لو لقينا في السكة مصاعب بتعطلنا، مشوار رايحينه، مشروع هنعمله، ضيقات جت، متاعب جت، نقول إله خلصنا هو اللي بيحملنا. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلصنا. نزعلش، ما نتضايقش. في إشارة من ضمن الإشارات كده في المرور إن أنا أمشي معاه، يكتب لي سهم كده معوج، يعني أمشي مع المنحنى دوت. فأمشي وأطاوع وأخضع لكل أمور تيجي في حياتي مش أنا مخططها، جت غصب عني أو جت فرضت علي، أشكر ربنا، لكن أستعين بالله إن هو يسندني ويقويني ويكشف لي ويعلمني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

انعم يا رب من صلاتك على سيون والتبنا أسفار أورشليم، حينئذ صلب الذبائح على عدل قربان ومحبوقات، حينئذ يقربون على مذابحك.

قوم يا بني النور سبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطي ربي أقصى لكي نفهم كيف نقم أمامك وقت الصلاة، ونصل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا ايديكم الى القدس وباركوا الرب، يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فلتد وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني، تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني أنطق بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لتخلصني لأني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب، ونام سقوى تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مصر خروف الضال فاطلب عدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور أمين، المجد للأب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبد كل آمين، المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائي وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسمه القدوس، وأما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب، افتح شفتي.

شوي سنانين بشوي سنانين، صلاة تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك قدم المسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. من مزامير 30 بينا داود النبي، بركاته على جميعنا.

Thank you.

0: زقصاص أوسوس من قدوس قدوس قدوس فصم القديس متى البشي وتمز الطاهر بركات عين آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنهم سبحنا وخرجنا للسبال العريس، 5 منهن كانت جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات مصابيحن لما يأخذن معهن زيتا، أما الحاكمات فأخذنا زيتا في آنتهن مع مصابيحن، ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونم، ولما انتصف الليل صار صراخ، وذا العريس قد أقبل فأقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ كانت أولئك العذارى جميعا وظلنا مصابيحن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زينتنكن فإن مصابيحن تنطفئ، فأجابت الحاكمات قائلات لا لا يكفينا ويكن، فذهبنا بالحرير الباء وابتعنا لكنا. ولما ذهبنا لابتعنا جاء العريس ومستعدات دخلنا معه على العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقى العذراء أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروح قرصنك أتيت وخلصتنا أمين. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجدها مدغ مستيقظا، أما الذي يجدها مدغ غافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تسقي نوما فتركي خارج الملكوت، بل اسهري وصاحي قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجوات لا يرحمنا.

متى يأتي نحو الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل، فانظري يا نفسي لا تنعسي، لئلا تخفي خارجا قارعا مثل 5 عذار الجاهلات، بل اسهري متضرع كي تلتقي المسيح الرب دهن دسم، وينم عليك برص مجده الحقيقي. أنت هي سور خلصنا يا وتل العذراء، الحصن المني غير المنثل، مبطل مشورة المعاندين وحزن عبيدك، ردي لفرح وحصن من الملوك، أنا حاربي وشفاع سلامة العالم، لأنك أنت

0: أيها الملك سليمان معذر حق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومات الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنسنا يا صالح وخلص نفوسنا
1: ثبت ريك أيك وماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا

جعلنا مستحقين قلب شكر أبانا الذي في السماوات. شوي سنة بشوي سنة تسبعت وصلات الخدمة التانية مساء نصف الليل قدم سي ملكنا ولهنا رجل جاب الخطانة المزامير تراتير أبينا دو بركات عينا آمين.

زوكسوس اوسوس ام قدوس قدوس قدوس فصل انجيل القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. ثم سال احد الفريسيين يكون معه، فلما دخل بيت الفريسي تكوز امراه كانت خاطئه في المدينه، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قارورة الطيب وقفت من وراء رجليه باكيه، وبدت تبل قدمي بدمها تمسحهم بشعر راسها وكانت تقبل قدمي وتدهم بطيب. فلما راى الفريسي الذي دعوا ذلك قال المحدث نفسه: لو كان هذا نبيا العالم هذه المراه التي لمسته ما حل انها خاطئه. فاجاب يسوع

0: أنا لدان مدينان، على الواحد 500 دينار والآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما. فمن منهم يحب أكثر جاب سمعا وقال: أظن الذي سامح بالأكثر. فقالوا: بالصبح كم تان؟ ثم التفت المرأة وقال: سمعنا ترى هذه المرأة، لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد بلت بدموع رجلي ومستهم شعرها لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دانت بطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطايا الكثيرة مغفورة، أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال: لا مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: نعمان قد خلصك، فاذهب بالسلام، والمجد لله دائما أبدا من تينوش تمكبرستوس نبك يوتن عبوس نبب لمات وابجي أكي يكسو تمن نينان.
1: أعطني يا ربي أن أبدي مو كثيرك وما أخذت منذ قديم امرأة الخطيئة، وجعلني مستحقا أن أبول لقدميك لتين أعتقتين من طريق الضلال، وأقدم لك طيبا فيقا، واقتني لي عمر نقيا بالتوبة لكي أسمع عن ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك. إذا ما تفطنت في كسرة أعمال الرضيع وأتى على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، وتصرف بها عني وتضرني إليك من أنت أحدث بها خطيئة. أنا عند نفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك يا ولية الإله يا أم الرحمة والخلاص، تشفع من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال لكل كنز الصالحات وموت الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل ذنب سيئة الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: اسمعنا وارحمنا وفي خطايانا كثيرا.

سراب الصابة والسماء الأربعة المعتقدة الحمد لله أيها الأسر القدس ارحمنا يا رب إلى أخوات معنا حلوة صنعنا رحمتك يا رب جعلنا مستعقين كل بشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأت ملكوتك شوي سنة أن تسبعت وصلات الخدمة الثالثة وسط نصف الليل قدمها سي ملكنا ولهنا القتال مزامير تلاتير أبينا ذو بركاته إنا أمين.

0: زوكسوس يوسوس من قدوس قدوس قدوس قاسم غريق قدس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: لا تخفى القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، لتكن حقائكم ممنطقه ومصابيحكم موقظه. وانتم ايضا تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرا يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويكئهم ويقوم ويخدمهم، وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، والشوق من أصدقاء نصيبه مع ديم الإيمان.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. أسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروح قدسنا أتيت وخلصتنا أمين. بعين متحننة يا رب انظر ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وأعمالي ليس لي خلاص. فلهذا اسال بعين رحمه يا رب انظر ضعفي وذل مسكنتي وغربتي ونجني. بما ان الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه، فانه ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه. فلهذا اشفق علي مخلص، فانك انت محب.

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال يا الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس السيئة الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء ولتلله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة

Господу, Сраву Сававу. جعلنا مستعقين كل شكر يا بان الذي في السماوات قدس اسمك. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا نفي مقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاطع النفس، وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك دين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممنوع فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رثم الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازي نقاط آثامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الأنال كثير رحمة، بشفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. آمين.

زوكسوس يوس يوس ومكو دوس قدوس قدوس قسم جل قديس لوقا البشي والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عينيك ابصرت خلاصك الذي اعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الامم ومجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين. شايا يا يا يا يا

0: أعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد، نسجد له ومجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
1: إله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، والمريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على لاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي بصم الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الأبد.

0: سو قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ما مدى كرمته. ارحمنا يا الله الآب الأب الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير المعرفة خفية وظاهرة يا رب الكريم القدوس سلام عليك رحمتك يا رب ولا خطايانا سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات
1: ملكوتك تدوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزادة كففدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وأيضا من ذنوبنا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير وإن أصلح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا والأهل وخلصنا صلى الله المسيح وشاركت ويترك رسلكم مع جماعكم امضوا بسلام سببكم معكم تعيشوا وتصلوا

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أبائنا الرسل أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح الخامس آية 40 لآية 42. المناسبة إن أبائنا الرسل بعد ما هددوهم رؤساء الكهنة إن هم ما يبشروش باسم يسوع وسابوهم، هم لما راحوا صلوا وطلبوا القديس بطرس والقديس يوحنا الرسول مع كل التلاميذ وطلبوا من ربنا إنه يديهم يتكلموا باسم ربنا بكل مجاهرة، وابتدى الشعب يتجمع وهم في الهيكل وابتدوا يبشروا من تاني باسم المسيح بكل جرأة. وبعد كده اتقبض عليهم للمرة التانية وحطوهم في السجن، لكن ملاك الرب جه بالليل وفتح أبواب السجن وقال لهم روحوا اتكلموا بكلام الله وبشروا في الهيكل. لما جم راح يجيبوهم عشان يحكموهم من السجن ما لقوهمش، فعرفوا ان هم في الهيكل، فاتشاوروا ان هم زي ما قاتلوا المسيح له المجد انهم يقتلوا التلاميذ. لكن غمالائيل ربنا بعته لهم علشان ينقذهم، فقال لهم سيبوهم، وان كان الكلام اللي بيقولوه من ربنا هيثبت وما كانش من ربنا هيظهر. فانقادوا ليه ودعوا الرسل وجلدوهم. يقول كده الكتاب اهو في آية 40، فانقادوا ليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس بقى، أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده كان مجمع السنهدريم والشيوخ اليهود ورؤساء الكهنة. ليه ذهبوا فرحين؟ هل بيحبوا الألم؟ لا طبعا ما بيحبوش الألم. يقول الكتاب ويوضح ليه فرحين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. وهم ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، من أجل اسم المسيح. حاسين دي شرف عظيم مش أي حد يستحقه. هم حسبوا مستأهلين إن المسيح داهم هذه البركة إن هم يقدموا من أجله بعض الألمات في سبيل إن هم يكرزوا باسمه. الحقيقة من أجل اسم المسيح دي كلمة جميلة جدا، مفروض تبقى عند كل واحد فينا إنه مستعد يقدم من أجل اسم المسيح، مستعد يتعب، مستعد يعمل حاجة حتى لو جت على ذاته، خدت من كرامته شيء، اتألم، تعب. إنسان يفرح وهو بيقدم من أجل اسم المسيح، لأن هذه التقدمة مقدمة الملك الملوك ورب الأرباب لإله الآلهة للمسيح دايركت. وهو بيقول كده كأس ماء بارد من أجل اللي قدم كأس بارد، ماء بارد لا يضيع أجره. الحقيقة اللي كان دايما عنده الإحساس ده في العهد القديم نحمية، كان كل شوية يقول اذكر لي يا إلهي، كل ما يتعب ويلاقي مقاومة يبص لفوق للسماء ويقول له يا رب أنا بقدم لك أنت، فيقول العبارة دي اذكر لي يا إلهي الخير اللي أنا عملته. ده بدأ مقدم لله. فأي شيء بنقدمه لله نقدمه بفرح، لأنه في النهاية المسيح له المجد، يستحق اسمه، يستحق، هو يستحق نقدم له من أجل حبه ومن أجل عظمته الكبيرة، وهو مش هيسيب نفسه مديون. وفي النهاية خالص هيبقى المسيح وكل المعاندين هيزولوا وينتهوا، ونقف قدامه في مجد. كل اللي قدم له شيء هيبقى فخر ومجد عظيم جدا. يا ريت نسامح ونغفر ونتعب ونخدم كله من أجل اسم المسيح، زي ما واحد يقول لواحد كده عشان خاطري، احنا عشان خاطر المسيح مستعدين نعمل كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، أمين.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل قديس يوحنا أصحاح 14 بيقول فيه أنا أطلب من الآب فأعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. المسيح له المجد كان بيعزي التلاميذ. المعزي يعني اللي كان بيشدد، اللي كان بيسند، اللي كان بيفرحهم، اللي كان بيعلمهم، اللي كان بيرشدهم، كل حاجة كان هو ليهم. فبيقول لنا أنا هأديكم معزي تاني اللي هو الروح الحق، اللي هو الروح القدس. العالم ما يستطيعش يقبله لأنه لا يراه. العالم ده مادي، عايز الماديات والملموسات وما يعرفوش. احنا نعرفه لان اتولدنا من الماء والروح وسكن فينا الروح القدس. عشان كده يقول اما انتم فتعرفونه روح ابينا لانه ماكث معكم ويكون فيكم. ماكث معانا ويكون فينا، له تأثير فينا وبنحس بيه، وهو كل يوم بيرشدنا ويعزينا ويقوينا. تأثيره موجود فينا زي ما المسيح قال على الريح ان هي ما بتشوفهاش لكن بتسمع صوتها. تأثيرها موجود، تأثيره موجود فينا. ويقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم. مش هترككم يتامى، يتامى بمعنى أنا مش هترككم لوحدكم كده بعد ما كنت ساند ومقوي وبساعد وبشدد وبرشد وبفرح وبعمل كل حاجة ليكم كأب. مش فجأة كده هسيبكم ومشي. ليه؟ لأن هيبقى معاكم الروح القدس. الروح القدس ياخد منا المسيح، من للمسيح ويخبرنا. يعني ايه ياخد من للمسيح ويخبرنا؟ يعني ياخد حنانه ويدهوني، ياخد سلامه ويخبرني بيعلمهوني، ياخد صبره ومحبته ويخليني اعيشها واشوفها وابقى فرحان بيها، ياخد حكمته يخليني كأن المسيح عايش معايا شايفه وسمعه. عشان كده بيقول لنا الروح القدس ده روح الإعلان. ما لم تره عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ده اللي أعد الله للذين يحبونه. أعلنه لنا نحن بروح القدس. مش الكلام ده يعني في السماء لسه منتظرين في السماء، لا ده هنا بيعلنه لنا وإحنا هنا على الأرض بروح القدوس. فأعلنوا لنا بروح القدوس. يبقى الروح القدس يحسسني بحب المسيح ليا وبسلام المسيح اللي بيدهوني، ياخد من سلام المسيح والديني وقداسة المسيح خليني أدركها كأني شايفه وحسه وعارفه، ويخلينا بقى متأكد منه. روح عجيب الروح القدس ده. فرح المسيح يسكب فيا فرحه لما أحس أنه بيحبني وأحس بنعمته وأحس باللي أعده لي في المستقبل. فده كله الروح القدس يعلنه لي بروحه، يقول لي لأن الروح يفحص كل شيء.